سنين في محطة والقطورة عمالة تصفر على الراس خفاف لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فجأة لقيتني في وسط محطة والقطورة عمالة تصفر